وجه رب العالمين حمدا يوافي نعمه كافي مزيده اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أرياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا في كنفك وعيازك وجوارك وأمانك من شر كل شيطان مريد والجبار العنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم أحثنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من موجبات الندامة في حال والمال إنك سميع الدعاء وهاي الله sesungguhnya kami memohon pemeliharaanmu akan agama kami dan diri kami, harta-harta kami dan kerabat kami dan segala perkara yang engkau kurniakan pada kami. Ya Allah, jadikan kami dalam perlindunganmu. Berikan kami rasa aman daripada gangguan syaitan durjana, tukang sihir yang sesat dan nafsu yang membelenggu. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas setiap sesuatu. Ya Allah, dikurniakanlah kami rasa takwa dan konsisten dalam ibadah. Permudahkanlah kami dengan mentaati perintahmu tanpa sebarang rasa sukar dan sesal. Sesungguhnya engkau maha mendengar. Ya Allah, selamatkanlah kami dari sebarang ujian dan cabaran duniawi dan seksa api neraka. Dan selamatkan kami dengan rahmatmu, wahai Tuhan yang maha pemurah lagi maha pengasihani. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا أعننا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل شخائم قلوبنا.